0: العائلة العالمية براديو ماريا بكل العالم بكل ذات تحت عنوان طوبى لصانعي السلام. امتياز كبير نكون عم ننقل هيدي الصلاة من دير سيدة بزمار، هالمكان يلي بيحمل تاريخ عريق من الإيمان والصلاة والشهادة من قلب لبنان أرض الرسالة. نرفع صلاتنا لأمنا مريم لتشفع بعالمنا الجريح.
1: En zo zijn we live verbonden met onze collega's van Radio Mariam Libanon om samen, beste luisteraars, de rozenkrans te bidden, samen met miljoenen luisteraars van Radio Maria. Wereldwijd wordt op dit moment de rozenkrans uitgezonden vanuit het klooster van Onze Lieve Vrouw van Bezomar in Libanon.
0: بشكر من القلب صاحب السيادة على ترأسه هالصلاة، بتوجه بالشكر لكل رهبان الدائر مع الأب الرئيس ولكل الإكليريكيين وكل حدا ساهم باستقبالنا وتنظيم هاللقاء الروحي المبارك. خلينا نصغي هلأ بقلوبنا مع إيدين مريم العذراء لحتى نبدأ هالمسيرة الروحية. نحن عم نطلب منا تقودنا لابنا يسوع ملك السلام ورجاء العالم. أهلا وسهلا فيكم، خلي تكون صلاتنا اليوم بركة للبنان وللعالم. آمين.

0: للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وعلى دوام وإلى دهر الدائرين أمين.
0: يا والد الله العذراء، إني أقدم لك هذه الخمسة أسرار الحزن عن إخوتي وأخواتي مستمعي راديو ماريا حول العالم والمشتركين معي في هذه المسبحة الوردية وعن جميع المشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم وتكونين أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. يا مريم سلطانة الرجاء، ضعي في قلوبنا نور الإطمئنان وأدخلي في نفوسنا قوة لننظر مع المتألمين والمحتضرين نور الحياة الأبدية. آمين.
2: En we bidden, beste luisteraars, het droevige mysterie. Eerst het droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Vrucht van het mysterie, berouw. O allerzaligste maagd, ik offer u het diepe verdriet op dat gij hebt geleden toen uw zoon Jezus bad in de tuin en zijn zweet als bloeddruppels op de grond viel. Uit het evangelie volgens de heilige Lucas. Toen verwijderde hij zich van hen, ongeveer een steenworp ver, knielde neer en bad: Vader, als gij wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Toen verscheen hem een engel uit de hemel om hem te sterken. In de Hof van Olijven zien wij hoe Jezus het verhevenste voorbeeld geeft van vertrouwen in de Vader. Ondanks de hevigheid van zijn lijden en angst, vertrouwde hij zijn gehele wil toe aan de wil van God. Dit gebed leert ons dat waar geloof niet betekent dat beproevingen afwezig zijn, maar dat wij daarin volharden en ons toevertrouwen aan de handen van de Heer. Zoals God een engel zond om zijn zoon te troosten, zo zendt hij ook ons zijn genade om ons te sterken in ogenblikken van angst en zwakheid. Laten we bidden dat ons hart gehoorzaam mag zijn, zoals het hart van Christus, zodat wij elke dag kunnen zeggen: uw wil geschieden. Mogen de maagd Maria, moeder van overgave en vertrouwen, ons vergezellen, zodat wij van haar leren om samen met haar en met haar zoon te zeggen: mij geschieden naar uw woord.
3: Amen. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. رحمي سيدنا يسوع المسيح.
1: يا نساء مريم يا ولد الله صلي لأجلنا الآن وفي الساعة الموت. آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا نساء مريم يا ولد الله صلي لأجلنا.

0: Tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegeeseld. Vrucht van het mysterie, beheersing van de zintuigen. O allerzaligste maagd, ik offer u het diepe verdriet op dat gij hebt geleden toen uw zoon Jezus aan de gezelkolom werd gegezeld. We lezen uit het evangelie volgens Johannes. Toen liet Pilatus Jezus gezelen. De soldaten vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen mantel om. Zij traden op hem toe en zeiden: gegroet, koning der Joden. En zij sloegen hem in het gezicht. In het verhaal van de gezeling en de kroning met doornen zien wij hoe Jezus, de ware koning, vernedering en lijden aanvaardt voor ons heil. De doornen die op zijn hoofd worden geplaatst herinneren ons aan onze zonde, die hij met liefde en geduld op zich heeft genomen om de waardigheid van de mens te herstellen. Geconfronteerd met slagen en spot, vergeldt hij het kwaad niet met het kwaad, maar openbaart hij de kracht van zachtmoedigheid en vergeving. Laten wij van hem leren onze kruisen in geloof te dragen en beledigingen te beantwoorden met liefde en hoop. Mogen de Maagd Maria ons terzijde staan en ons leren standvastig te blijven aan de voet van het kruis en Christus te volgen met een gelovig en trouw hart. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إبليس مريم يا ملكة الله صلي لأجلنا من الخطر الآن وفي ساعة موتنا أمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إبليس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطر الآن وفي ساعة موتنا أمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إبليس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إبليس مريم يا والدة
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إبليس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إبليس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إبليس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا رئيس مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا رئيس مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا رئيس مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel en breng alle zielen naar de hemel, vooral hen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.

0: السر الثالث من أسرار الحزن.
1: Derde droevige mysterie, Jezus wordt met doornen gekroond. Vrucht van het mysterie, verachting van wereldse roem. O allerzaligste maagd, ik offer u het diepe verdriet op dat gij hebt gevoeld toen uw zoon Jezus met doornen werd gekroond op zijn heilig hoofd. We lezen uit het evangelie volgens Matthäus. Zij vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. In zijn rechterhand gaven zij hem een rietsengel. Vervolgens knielden zij voor hem neer en dreven de spot met hem door te zeggen: gegroet, koning van de Joden. Zij bespuwden hem, namen de rietsengel af en sloegen hem ermee op het hoofd. Nadat ze hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit, deden hem zijn eigen kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. In dit droevige tafereel zien wij hoe Jezus vernedering en spot met stilte en liefde aanvaardt. Hij, die de ware koning is, heerst niet over de harten door geweld, maar door de gave van zichzelf. De doornenkroon die door zijn vijanden wordt gevlochten, wordt een teken van heerlijkheid, want Christus heeft het lijden omgevormd tot een weg van verlossing. Terwijl ze hem slaan en bespuwen, wankelt zijn liefde voor de mensheid niet, maar blijft zij standvastig in de wil van de Vader tot het einde toe. Laten wij bidden om de genade van nederigheid en geduld, zodat wij onze beproevingen mogen dragen in vereniging met Christus, die ons is voorgegaan op de weg van het kruis. Mogen de Maagd Maria, moeder van de hoop, ons vergezellen, zodat wij in iedere beproeving trouw blijven aan haar zoon en samen met haar de dageraad van de verrijzenis tegemoet zien. Amen.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء مريم يا وارث الخطا صلي لأجلنا نحن الخطا الآن وفي الساعة موتنا أمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء مريم يا وارث الخطا صلي لأجلنا نحن الخطا الآن وفي الساعة موتنا أمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء مريم يا وارث الخطا صلي لأجلنا نحن الخطا الآن وفي الساعة موتنا أمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء مريم يا وارث الخطا صلي لأجلنا نحن الخطا الآن وفي الساعة موتنا
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء مريم يا وارث الخطا صلي لأجلنا نحن الخطا الآن وفي الساعة موتنا
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء مريم يا وارث الخطا صلي لأجلنا نحن الخطا الآن وفي الساعة موتنا أمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء مريم يا وارث الخطا صلي
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا نساء يا والدة الله صلي أجلنا عن الآن.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا نساء يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا نساء مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان على الدوام وإلى
2: يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجينا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel en breng alle zielen naar de hemel, vooral hen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

0: السر الرابع من أسرار الحزن يسوع يحمل صليبه.
1: Vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. O allerzaligste maagd, ik offer u het diepe verdriet op dat gij hebt geleden toen uw zoon Jezus zijn kruis droeg en onder het zwaar gewicht ervan gebukt ging en ter aarde viel, alsof hij reeds gestorven was. Vrucht van het mysterie, geduld en overgave. We lezen uit het evangelie volgens Lucas. Toen zij hem wegvoerden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van het land kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. Een grote menigte van het volk volgde hem, onder wie vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus keerde zich naar hen toe en zei: dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Op de weg naar Golgotha dacht Jezus niet alleen aan zijn eigen lijden. Zijn hart was vervuld van liefde en zorg voor het heil van anderen. Simon van Cyrene wordt een voorbeeld voor allen die hun eigen kruis samen met Christus dragen en in hun beproeving de genade ontdekken van een diepere verbondenheid met de Heer. De woorden van Jezus tot de vrouwen van Jeruzalem nodigen ons uit tot een ware bekering en vernieuwing van het hart, en niet slechts tot voorbijgaande ontroering. Laten wij de Heer vragen ons de moed te schenken om onze kruisen met geloof te dragen en hem elke dag trouw te volgen. Mogen de maagd Maria, moeder van de pelgrimstocht en gezellin onder het kruis, ons leren volharden en ons volledig aan God over te geven, zodat wij met haar de vreugde van de verrijzenis mogen bereiken. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا رب السلام يا والدة الله صلي يا شفاء المرضى الآن وفي الساعة
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا نساء
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا أبي سامية يا بارد الله صلي لأجلنا نحن الآن وفي ساعة موتنا
0: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان في البدء
0: يا يسوع الحبيب
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel en breng alle zielen naar de hemel, vooral hen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

0: Vijf, de droevige mysterie, de kruisiging en de dood van onze Heer Jezus Christus. Vrucht van het mysterie, liefde voor en vergeving van de vijanden. Allerzaligste maagd, ik offer u het diepe verdriet op dat gij hebt gevoeld toen uw zoon aan het kruis stierf. We lezen uit het evangelie volgens de heilige Lucas. Het was ongeveer het zesde uur en er viel duisternis over heel het land tot het negende uur, doordat het zonlicht verdween en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. Toen riep Jezus met luide stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Na deze woorden blies hij de laatste adem uit. Aan het kruis, in het uur van de diepste duisternis, openbaart Jezus wat het diepst in zijn hart leeft. Een volledig vertrouwen in de Vader, met de woorden, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Schenkt hij vrijwillig zijn leven uit liefde tot heil van de wereld. Het scheuren van het voorhangsel van de tempel verkondigt dat door het offer van Christus de weg naar God nu voor de mensheid is geopend. Laten wij van hem leren, onszelf, onze zorgen en onze toekomst toe te vertrouwen aan de handen van de Vader, in het vaste vertrouwen op zijn barmhartigheid en liefde. Laten wij ons in dit heilig uur wenden tot de maagd Maria, die met onwankelbaar geloof aan de voet van het kruis is blijven staan, opdat zij ons leert ons hele leven met hoop en vertrouwen aan hem, aan de Heer, toe te vertrouwen. Amen.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
2: أعطنا رمزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطي علينا ولا تدخلنا في التشاؤم لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطا الآن وفي ساعة موتنا آمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إبنسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إبنسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إبنسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إبنسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إبنسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا إبنسة مريم يا والدة الله
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لي الآن وفي الساعة موتنا آمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجتماعنا الآن وفي ساعة موتنا آمين
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجتماعنا
1: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى أجل الآمين
1: يا يسوع الحبيب
2: اغفر لنا خطايانا واشفنا
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel en breng alle zielen naar de hemel, vooral hen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. En we gaan nu het Salve Regina zingen, na een lied.

0: إلى حمايتك إلى تشفو يا ولد الله القديس. فلا تقفل عن طلباتنا لاحتياجنا إليك، لكن نجنا دائما من جميع المخاطر. أيتها العذراء المجيدة المباركة، تضرعي لأجلنا يا ولد الله القديس
1: لكي نستحق وعيد المسيح.